0: لا شي ما عندكم حوش
1: ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
2: احنا يا حكمنا ولاد جلال
1: من ولاد جلال جيتوا
2: احنا يا من ولاد جلال قد قد
3: سارحين
2: هنا
1: سارحين
3: طيبكم القهوه تشربوا
1: عليك تخيرك دابا تبرون الكافي باش منا على عام تاع لي وبالك ما كملش العام بالك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنة
2: ان شاء الله
3: بحياة روسكم
1: ما سمعتوش بها هذه
2: ما سمعنا انا نطلع في تمرميد انا في تمرميد
3: انا واش عارفه مين
2: احنا ابن الناس راهي نسمعوا في الثقال غالي وحنا هما اللي حلج لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
1: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
2: ما جاناش حتى عبد
1: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق ولكن الناس ما وهذا اللي تنسجوا فيه تبيعوه
2: صلى يا بارك
1: صلى
4: prend du feu
1: تبردوا تشعلوا النار
2: بارك بكري
1: وي
2: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
1: كيفاش
2: لا ولا مش عارفه هو عارفه وقال
1: لي هاي تسد هاي هبطي تحت هاي باش تسدوه
4: La pluie, ça passe pas.
1: C'est un tapis pour la prière.
5: Pour la prière.
1: الصوف هذه انت
5: صوف
1: الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
5: نخدم هنا
2: نخدموها هكا
1: نخدموها
4: هكا اي لا تينتور
1: و الصبغه
5: نقصها نجيبو القصه من الصوف
1: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
5: القصه نجيبوها من الحوانيت
1: الغبره
5: الحمراء هذيك والصفراء
1: واه سي تيل كي في لا تينتور مي Elle l'achète le produit. C'est pas un produit chimique, c'est.
5: Comme bien, tu vois.
1: D'après le coloré, rouge. Mm-hmm.

0: عندكم حوشة تفضل.
1: لا
0: إذا كنا بالحوش مش يتعنى ولا
2: وراي
0: له. أم عليه شد
1: من. عايز كويس عايز.

0: عبد القادر يحضر له ويكون معاه. عبد القادر يا سلطان حتى البر اسطنبولي من تونس حتى
1: Oh!